ما بيذكر أبو الله شو بيشوف ويتعلم ويجي العام بشتري ترجع في واحد.